ولا بيسهم ناري كريم ناري يا ليت كريم بلا سيدي نبوي يا كذا كبير ناري كريم ناري يا ليت كريم بلا سيدي نبوي يا كذا كبير ناري كريم ناري يا ليت كريم بلا سيدي

يجيان فاي يجكوتا بالهارو يجيان شفانا يا لاش بطوار جو فتا فاي تو هم شفانا جا كان جمعنا فتا فتا